اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى

0: والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
1: أبصارها صادف ريهم كلبة
0: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

0: نخرة عظام أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: يعني الضاء ده يقرب من الضاء ده كتك بيفهر الضاء ده كتك أنا بيفهر لام كتك
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: يعني دي لام بروك أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
0: أدي نقول كل ما اذهب إلى فر إتانجا راسكم فر راسكم لو كل رأيك بس فهذا بعد
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى

الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

0: يخشى لمن يتعنج إدغام فرهم كله إن في ذلك
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: إما نقرأ فوزيك يا بدا فأخذه الله نكال الآخرة إترم فشانك يا بدا فانسيسون آيتم فشانك
1: فأهذه الله نكال الآخرة والأولى
0: فأخذته
1: خ
0: هم خافر هم كلهن فأخذه الله نكال الآخرة والأولى

0: رفع س
1: رفع را قبا في الجهن ما اتاغر غبر كل را
0: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

0: mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'ati qammatul kubra.
1: Mihar mitanga fa'idha ja'ati ajim bora damafa hama qammatul kubra kiyaruga kon kaha maddiyannani qamma
0: مد لازم كلمي مثقل
1: مد لازم كلمي مثقل بما مثقل كل ما تكاكين هدن جهن يوتي ميمك تشتيد
0: حركات الدم على ف مد قرار كودكن هفات تالن جهن سكون
1: مدن إباد هوا رغل ميمور إباد إكماكو فهات يوتي مثالك صاخ مثالك صاخ هما إكهل تنتا دو فإذا جاءت الصاخة عبس سورة يونني مي مد أكور فهاتا أستو سكون التشتيد إكون أي سيوتي إيتا مد لازم كيدو مي تانغ ميانني مد أكور فهاتا أستو سكون التشتيد إكون ميانني مهم بيما مد لازم كلمة مثقلة مي تانغ بروني كلمة برو وا لازم مد إيه مي تانغ أدا كورارغ صاخة يا مي تانا تفاتورن كيب بيجي میم گ تشدید ہوتی ما غننگ ہی فہ ٹالن جی ہے
0: یہ مد الف گ کوری اپ بارو کر ہوتی ما
1: میتا گ میم گ بجی ہے تشدید اہ وی ما تشدید انن جا میم گ نونے گ تشدید انن جا غن کھلن جی ہے نتا اہ نو اے دی حرکات گ میم ورن ہی فہ ٹال ما نتا ایک ما کو مثال کا مد و کر فہ تن است سکون تشدید ایک من سا خ کی ار گ دی حرکات ہی فہ ٹم وان تے تاں گا نو جی ہے نے etanga tashtido ti ki mime gennu nune gennu mitange baade mimuga tashtido ehem vi mitange fa idha ja'ati at-tammatul kubra

0: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى.
1: وبرزت الجحيم راء أي تشديد أكيجة إبي فيلي أهم في ما نقوله تري كورن لي كورن جهنا وبرج وبرج
0: وبر

المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها

يخشاها. بهر ميتانجا إخفاء يا إدغام بعد أنت منذر إخفاء مي يا إدغام أهم بما أدا كرمك تفاتك أنه بانده أنه إنما أنت منذر من يخشاها

0: والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
1: أبصارها خاشعة رجل جتانجا ها مدوك الله فيهم كفادي خاشعة

0: نافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
1: هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى ح سين
0: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى طوى مقدس طوى
0: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

0: أخشى
1: عمران غلو عيشة هتعويس فونا آياتم فشان كيابا أأنتم أشد خلقا إتنم فشان كيابا
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: أأنتم أشد خلقا أم السين
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: وأغطش ليلها وأخرج

مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوز هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

صالح عملت كل ميهن دناش فهي اورنگ درمتن اورنن حمين اكلانگ فدوا دبان دي ادي اكلانگ فضل وانتكمگ ترين اورنن اتر خود دبان دي ادي كبر وريو بوداوگ ميهن دناش فهي وين دنو عذاب اكلانگ اورنن عذاب دبان دي ادي الله فيوا اهي تريكوس ادي نصر وريكوس ఎవరెన్నకన్ను ఫెన్నానితే.

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أمي تبار كلبي باوريا
1: ديهراج جيغي أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرتيها نوي ميجا هرتز FM باند

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسبي مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالك هاريغا وارتك مغرب نماذ وقتك هكادي 10 منتك دمي جنستني كيرت كروان كيوون

سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
1: أبصارها صادف ريهم كلبة
0: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

0: خيرة عظام ظا أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: يهر الضاء ده إكبر من الضاء ده جوتوكا بيفهر الضاء ده جوتوكا أنا بيفهر لام جوتوكا
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: يهر دي لام بروكي أإذا كنا عظاما نخرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى

0: يخشى لمن يتعنج إدغام فريها مكلا إن في ذلك
1: لعبرة لمن يخشى
0: أمن عن قرب فوزيك يا بدا فأخذه الله نكال الآخرة إترم فشانك يا بدا فانسيسون آيات فشانك
1: فأهذه الله نكال الآخرة والأولى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى

0: سماها رفع سم
1: رفع را أبا في الجهن ما اتعجر ربار كل را
0: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

0: وبرزت الجحيم راقية أي تشتيد أكيجة إبي فيلي أهم في مرة قلنا تري كورن لو كورن دي هنا
1: وبرزت الجحيم لمن يرى

يا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

يخشاها. بيهر ميتانك إخفاء إدغامي بعد أنت منذر إخفاء مي إدغام أهم بما أدان كرما تفاتك نغن بانده أهنو إنما أنت منذر من يخشاها

0: والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
1: أبصارها خاشعة رجل جتانجا ها مدك ولا فيهم كفادة خاشعة
0: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
1: هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى ح سين
0: هل أتاك حديث موسى

0: المقدس طوى طوى مقدس طوى.
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

0: يومها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها حاها وأغطش أدك يا أبا
0: وأغ

0: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: يا حساب ميدوك مفيلاو للمالانو إرادة كربية آفيلاو لكيكي بدل كل مغو أميدوك وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميعاً برنامج كم جنستني سورة النازيات جه إبن آيات فشجين سورة جه سالي سبنا آيات جنيلا آدي سورة جنيلا برنامج بير بدرورنا كي فوزي محمد سيما آدم شازلين أحمد آدي عائشة موسى في الأول نعو أدبي القاري علي بهد عبد الرحمن. برنامج فدا مهوشلي أرون محمد رميز. مسلم في الأول مثل سلاك دعونا برنامج كأكو بدلهم قوم ميتكم يا حساب مبكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء